0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجو ونخاف.
1: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا.

أول العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر.

رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا أنت الرحمن المستعان وعليك التكلان.

الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل

أبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك.

في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك

0: الكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

مناجاة من روائع المناجاة.

اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحق

0: لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرشهم
1: مناجاة من روائع المناجاة.
2: راديو صدى الفرات.
3: خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وسير السحاب وكومه وبعث

وخلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه

صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له الحمد.

الحيات واللافات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم

ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى. وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى. وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى. وسبحانه حي قيوم لا ينسى.

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا.

صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهد

ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي العلم من خلقه شاهدين يا رب العالمين سبحان الله الملك القدوس المطاع سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور.

المكشوف سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا

بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين، اللهم ادخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين، اللهم قد حضرنا ختم كتابك وأنحنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا، إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا

0: ختام رمضان اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأممته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم صبرهم على مصيبتهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم إنا نلتمس عذرنا إليك فيهم يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، فهذا دعاؤنا لإخواننا. اللهم انصرهم على عدوهم ولا تحرمنا أجر جهادهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب الحاقدين، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم آية لغيرهم يا رب العالمين. اللهم احشرهم مع هامان وفرعون يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عبرة للطغاة والمجرمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم اخرج الدعاة من سجون الطغاة.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى

0: فرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو

0: الاحتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة أربعة آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب أربعة عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان من أيد اليتيم بجبريل.

من إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها.

دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك.

هو ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من

فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له.

والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر

يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم.

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا حق

خلفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان وأسعدنا بنصر

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور.

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له

0: الجنوبية لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة أربعة آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب أربعة عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم

الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية، والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي.
المصرف.

0: المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوماً حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قراراً يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوماً إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتباراً من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعياً المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتباراً من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالاً للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو:

جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما.

وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقى.

أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث هاتفيا مع ترامب تعزيز التعاون المشترك. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشددا على أن رفع ما تبقى من العقوبات يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وإعادة المشاريع التنموية إلى القطاعات الحيوية. كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة، حيث شدد الشرع على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فيما أكد ترامب اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في سوريا ودعم الاستقرار ومسار التعافي وإعادة البناء. وفي ختام الاتصال أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يتصدر ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية داخل تركيا وعلى حدودها جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة والتوترات في المنطقة. كما سيبحث المجلس آخر التطورات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي، إضافة إلى تقييم انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد التركي. ومن المنتظر أن يدلي الرئيس أردوغان بتصريحات عقب الاجتماع تتناول أبرز القرارات والملفات التي جرى بحثها خلال الجلسة.

الشرع خلال تعزيته بوفاة أبناء العباس الجريمة تمثل صدمة إنسانية كبيرة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع عائلة عبد الرحمن ياسين زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما التعازي والمواساة بعد الكشف عن مصير أطفال العائلة الذين قتلوا على يد النظام البائد. وأكد الشرع أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة أسفرت عن إلقاء القبض على أمجد يوسف وعناصر مرتبطة معه، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع الجرائم والملابسات المتعلقة بالقضية، ومشددا على أن جميع المتورطين سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء. ووصف الشرع الجريمة بأنها صدمة إنسانية كبيرة، مؤكدا أن أطفال رانيا العباسي هم أبناء السوريين جميعا، وأن الحكومة ستواصل القيام بواجبها تجاه القضية وتجاه جميع شهداء الثورة السورية. وجاء الاتصال بالتزامن مع زيارة وفد حكومي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين لتقديم واجب العزاء. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت التوصل إلى نتائج موثوقة تؤكد مقتل أطفال رانيا العباسي بعد تحقيقات وتحليلات موسعة. ترامب يعين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده في أنقرة. وقال ترامب إن باراك سيتولى المنصب الجديد بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق وتطوير العلاقات الثنائية معهما. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية السورية تتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي، داعيا إلى إزالة التصنيف القديم لسوريا كدولة راعية للإرهاب بما يعزز الاستقرار والازدهار فيها. كما أشاد ويلسون بسياسة ترامب تجاه سوريا وبقرار تعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن تضامنه مع عائلة رانيا العباسي وزوجها.

أعرب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني عن تضامنه مع عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين وزوجته الطبيبة رانيا العباسي عقب الإعلان عن نتائج أكدت مقتل أطفالهما داخل معتقلات النظام البائد. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الأحد إنه يعبر عن أعمق تضامنه مع ذوي الأطفال وأصدقائهم ومع جميع عائلات المفقودين والضحايا والناجين من الفظائع التي شهدتها سوريا. البكور يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أمس الأحد افتتاح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغا أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن إعادة فتح الطريق جاءت بجهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وأضاف أنه جرى إزالة السواتر الترابية والعوائق التي كانت تعترض الطريق، كما جرى تجهيزه بشكل كامل لضمان استخدامه بصورة آمنة. وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق عبر نشر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة بهدف ضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

باف لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني. أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف أمس الأحد أن إيران لن توافق على أي اتفاق في المفاوض.

0: على رفض أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأشار قليباف إلى أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية لتقويض الوحدة الوطنية الإيرانية، معتبرا أن هذه المحاولات لن تتحقق أهدافها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

راديو صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث هاتفيا مع ترامب تعزيز التعاون المشترك. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشددا على أن رفع ما تبقى من العقوبات يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وإعادة المشاريع التنموية إلى القطاعات الحيوية. كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة، حيث شدد الشرع على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فيما أكد ترامب اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في سوريا ودعم الاستقرار ومسار التعافي وإعادة البناء. وفي ختام الاتصال أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أردوغان يترأس اجتماعا حكوميا اليوم لبحث التطورات الإقليمية والاقتصادية. تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يتصدر ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية داخل تركيا وعلى حدودها جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة والتوترات في المنطقة. كما سيبحث المجلس آخر التطورات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي، إضافة إلى تقييم انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد التركي. ومن المنتظر أن يدلي الرئيس أردوغان بتصريحات عقب الاجتماع تتناول أبرز القرارات والملفات التي جرى بحثها خلال الجلسة. الشرع خلال تعزيته بوفاة أبناء العباس الجريمة تمثل صدمة إنسانية كبيرة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع عائلة عبد الرحمن ياسين زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما التعازي والمواساة بعد الكشف عن مصير أطفال العائلة الذين قتلوا على يد النظام البائد. وأكد الشرع أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة أسفرت عن إلقاء القبض على أمجد يوسف وعناصر مرتبطة معه، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع الجرائم والملابسات المتعلقة بالقضية، ومشددا على أن جميع المتورطين سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء. ووصف الشرع الجريمة بأنها صدمة إنسانية كبيرة، مؤكدا أن أطفال رانيا العباسي هم أبناء السوريين جميعا، وأن الحكومة ستواصل القيام بواجبها تجاه القضية وتجاه جميع شهداء الثورة السورية. وجاء الاتصال بالتزامن مع زيارة وفد حكومي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين لتقديم واجب العزاء. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت التوصل إلى نتائج موثوقة تؤكد مقتل أطفال رانيا العباسي بعد تحقيقات وتحليلات موسعة. ترامب يعين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده في أنقرة. وقال ترامب إن باراك سيتولى المنصب الجديد بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق وتطوير العلاقات الثنائية معهما. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية السورية تتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي، داعيا إلى إزالة التصنيف القديم لسوريا كدولة راعية للإرهاب بما يعزز الاستقرار والازدهار فيها. كما أشاد ويلسون بسياسة ترامب تجاه سوريا وبقرار تعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن تضامنه مع عائلة رانيا العباسي وزوجها. أعرب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني عن تضامنه مع عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين وزوجته الطبيبة رانيا العباسي عقب الإعلان عن نتائج أكدت مقتل أطفالهما داخل معتقلات النظام البائد. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الأحد إنه يعبر عن أعمق تضامنه مع ذوي الأطفال وأصدقائهم ومع جميع عائلات المفقودين والضحايا والناجين من الفظائع التي شهدتها سوريا. البكور يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أمس الأحد افتتاح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغاء أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن إعادة فتح الطريق جاءت بجهود مشتركة بين وزارة

0: ذاتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية، وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وأضاف أنه جرى إزالة السواتر الترابية والعوائق التي كانت تعترض الطريق، كما جرى تجهيزه بشكل كامل لضمان استخدامه بصورة آمنة. وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق عبر نشر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة، بهدف ضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. قالباف: لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني. أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف أمس الأحد أن إيران لن توافق على أي اتفاق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوق الشعب الإيراني. وقال قالباف خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني إن الدبلوماسية تهدف إلى تتويج الإنجازات المتحققة، مؤكدا أن الفريق الإيراني المفاوض لا يثق بوعود الجانب الأمريكي. وأضاف أن المعيار بالنسبة لطهران هو تحقيق مكاسب ملموسة مقابل الالتزام بتعهداتها، مشددا على رفض أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأشار قالباف إلى أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية لتقويض الوحدة الوطنية الإيرانية، معتبرا أن هذه المحاولات لن تتحقق أهدافها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

معين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان و

علم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره. إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح.
نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث هاتفيا مع ترامب تعزيز التعاون المشترك. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشددا على أن رفع ما تبقى من العقوبات يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وإعادة المشاريع التنموية إلى القطاعات الحيوية. كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة، حيث شدد الشرع على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فيما أكد ترامب اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في سوريا ودعم الاستقرار ومسار التعافي وإعادة البناء. وفي ختام الاتصال أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أردوغان يترأس اجتماعا حكوميا اليوم لبحث التطورات الإقليمية والاقتصادية. تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يتصدر ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية داخل تركيا وعلى حدودها جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة والتوترات في المنطقة. كما سيبحث المجلس آخر التطورات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي، إضافة إلى تقييم انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد التركي. ومن المنتظر أن يدلي الرئيس أردوغان بتصريحات عقب الاجتماع تتناول أبرز القرارات والملفات التي جرى بحثها خلال الجلسة. الشرع خلال تعزيته بوفاة أبناء العباس الجريمة تمثل صدمة إنسانية كبيرة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع عائلة عبد الرحمن ياسين زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما التعازي والمواساة بعد الكشف عن مصير أطفال العائلة الذين قتلوا على يد النظام البائد. وأكد الشرع أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة أسفرت عن إلقاء القبض على أمجد يوسف وعناصر مرتبطة معه، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع الجرائم والملابسات المتعلقة بالقضية، ومشددا على أن جميع المتورطين سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء. ووصف الشرع الجريمة بأنها صدمة إنسانية كبيرة، مؤكدا أن أطفال رانيا العباسي هم أبناء السوريين جميعا، وأن الحكومة ستواصل القيام بواجبها تجاه القضية وتجاه جميع شهداء الثورة السورية. وجاء الاتصال بالتزامن مع زيارة وفد حكومي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين لتقديم واجب العزاء. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت التوصل إلى نتائج موثوقة تؤكد مقتل أطفال رانيا العباسي بعد تحقيقات وتحليلات موسعة. ترامب يعين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده في أنقرة. وقال ترامب إن باراك سيتولى المنصب الجديد بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق وتطوير العلاقات الثنائية معهما. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية السورية تتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي، داعيا إلى إزالة التصنيف القديم لسوريا كدولة راعية للإرهاب بما يعزز الاستقرار والازدهار فيها. كما أشاد ويلسون بسياسة ترامب تجاه سوريا وبقرار تعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن تضامنه مع عائلة رانيا العباسي وزوجها. أعرب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني عن تضامنه مع عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين وزوجته الطبيبة رانيا العباسي عقب الإعلان عن نتائج أكدت مقتل أطفالهما داخل معتقلات النظام البائد. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الأحد إنه يعبر عن أعمق تضامنه مع ذوي الأطفال وأصدقائهم ومع جميع عائلات المفقودين والضحايا والناجين من الفظائع التي شهدتها سوريا. البكور يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أمس الأحد افتتاح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغاء أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن إعادة فتح الطريق جاءت بجهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وأضاف أنه جرى إزالة السواتر الترابية والعوائق التي كانت تعترض الطريق، كما جرى تجهيزه بشكل كامل لضمان استخدامه بصورة آمنة. وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق عبر نشر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة بهدف ضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. قالباف لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني. أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف أمس الأحد أن إيران لن توافق على أي اتفاق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوق الشعب الإيراني. وقال قليباف خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني إن الدبلوماسية تهدف إلى تتويج الإنجازات المتحققة، مؤكدا أن الفريق الإيراني المفاوض لا يثق بوعود الجانب الأمريكي، وأضاف أن المعيار بالنسبة لطهران هو تحقيق مكاسب ملموسة مقابل الالتزام بتعهداتها، مشددا على رفض أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأشار قليباف إلى أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية لتقويض الوحدة الوطنية الإيرانية، معتبرا أن هذه المحاولات لن تتحقق أهدافها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالبا بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصا دون سن 65 عاما، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.

الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكرا. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جدا من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقا مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءا أساسيا من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل وضوحا مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ. وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ
على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

fatale.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث هاتفيا مع ترامب تعزيز التعاون المشترك. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشددا على أن رفع ما تبقى من العقوبات يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وإعادة المشاريع التنموية إلى القطاعات الحيوية. كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة، حيث شدد الشرع على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فيما أكد ترامب اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في سوريا ودعم الاستقرار ومسار التعافي وإعادة البناء. وفي ختام الاتصال أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أردوغان يترأس اجتماعا حكوميا اليوم لبحث التطورات الإقليمية والاقتصادية. تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يتصدر ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية داخل تركيا وعلى حدودها جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة والتوترات في المنطقة. كما سيبحث المجلس آخر التطورات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي، إضافة إلى تقييم انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد التركي. ومن المنتظر أن يدلي الرئيس أردوغان بتصريحات عقب الاجتماع تتناول أبرز القرارات والملفات التي جرى بحثها خلال الجلسة. الشرع خلال تعزيته بوفاة أبناء العباسي: الجريمة تمثل صدمة إنسانية كبيرة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع عائلة عبد الرحمن ياسين زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما التعازي والمواساة بعد الكشف عن مصير أطفال العائلة الذين قتلوا على يد

0: النظام البائد. وأكد الشرع أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة أسفرت عن إلقاء القبض على أمجد يوسف وعناصر مرتبطة معه، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع الجرائم والملابسات المتعلقة بالقضية، ومشددا على أن جميع المتورطين سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء. ووصف الشرع الجريمة بأنها صدمة إنسانية كبيرة، مؤكدا أن أطفال رانيا العباسي هم أبناء السوريين جميعا، وأن الحكومة ستواصل القيام بواجبها تجاه القضية وتجاه جميع شهداء الثورة السورية. وجاء الاتصال بالتزامن مع زيارة وفد حكومي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين لتقديم واجب العزاء. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت التوصل إلى نتائج موثوقة تؤكد مقتل أطفال رانيا العباسي بعد تحقيقات وتحليلات موسعة. ترامب يعين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده في أنقرة. وقال ترامب إن باراك سيتولى المنصب الجديد بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق وتطوير العلاقات الثنائية معهما. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية السورية تتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي، داعيا إلى إزالة التصنيف القديم لسوريا كدولة راعية للإرهاب بما يعزز الاستقرار والازدهار فيها. كما أشاد ويلسون بسياسة ترامب تجاه سوريا وبقرار تعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن تضامنه مع عائلة رانيا العباسي وزوجها. أعرب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني عن تضامنه مع عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين وزوجته الطبيبة رانيا العباسي عقب الإعلان عن نتائج أكدت مقتل أطفالهما داخل معتقلات النظام البائد. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الأحد إنه يعبر عن أعمق تضامنه مع ذوي الأطفال وأصدقائهم ومع جميع عائلات المفقودين والضحايا والناجين من الفظائع التي شهدتها سوريا. البكور يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أمس الأحد افتتاح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغاء أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن إعادة فتح الطريق جاءت بجهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وأضاف أنه جرى إزالة السواتر الترابية والعوائق التي كانت تعترض الطريق، كما جرى تجهيزه بشكل كامل لضمان استخدامه بصورة آمنة. وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق عبر نشر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة بهدف ضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. قلباف لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني. أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف أمس الأحد أن إيران لن توافق على أي اتفاق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوق الشعب الإيراني. وقال قالباف خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني إن الدبلوماسية تهدف إلى تتويج الإنجازات المتحققة، مؤكدا أن الفريق الإيراني المفاوض لا يثق بوعود الجانب الأمريكي، وأضاف أن المعيار بالنسبة لطهران هو تحقيق مكاسب ملموسة مقابل الالتزام بتعهداتها، مشددا على رفض أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأشار قالباف إلى أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية لتقويض الوحدة الوطنية الإيرانية، معتبرا أن هذه المحاولات لن تتحقق أهدافها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث هاتفيا مع ترامب تعزيز التعاون المشترك. بحث رئيس الجمهورية

الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشددا على أن رفع ما تبقى من العقوبات يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وإعادة المشاريع التنموية إلى القطاعات الحيوية. كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة، حيث شدد الشرع على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فيما أكد ترامب اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في سوريا ودعم الاستقرار ومسار التعافي وإعادة البناء. وفي ختام الاتصال أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أردوغان يترأس اجتماعا حكوميا اليوم لبحث التطورات الإقليمية والاقتصادية. تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يتصدر ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية داخل تركيا وعلى حدودها جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة والتوترات في المنطقة. كما سيبحث المجلس آخر التطورات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي، إضافة إلى تقييم انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد التركي. ومن المنتظر أن يدلي الرئيس أردوغان بتصريحات عقب الاجتماع تتناول أبرز القرارات والملفات التي جرى بحثها خلال الجلسة. الشرع خلال تعزيته بوفاة أبناء العباس الجريمة تمثل صدمة إنسانية كبيرة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع عائلة عبد الرحمن ياسين زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما التعازي والمواساة بعد الكشف عن مصير أطفال العائلة الذين قتلوا على يد النظام البائد. وأكد الشرع أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة أسفرت عن إلقاء القبض على أمجد يوسف وعناصر مرتبطة معه، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع الجرائم والملابسات المتعلقة بالقضية، ومشددا على أن جميع المتورطين سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء. ووصف الشرع الجريمة بأنها صدمة إنسانية كبيرة، مؤكدا أن أطفال رانيا العباسي هم أبناء السوريين جميعا، وأن الحكومة ستواصل القيام بواجبها تجاه القضية وتجاه جميع شهداء الثورة السورية. وجاء الاتصال بالتزامن مع زيارة وفد حكومي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين لتقديم واجب العزاء. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت التوصل إلى نتائج موثوقة تؤكد مقتل أطفال رانيا العباسي بعد تحقيقات وتحليلات موسعة. ترامب يعين توماس برك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. We'll be right back.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده في أنقرة. وقال ترامب إن باراك سيتولى المنصب الجديد بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق وتطوير العلاقات الثنائية معهما. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية السورية تتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي، داعيا إلى إزالة التصنيف القديم لسوريا كدولة راعية للإرهاب بما يعزز الاستقرار والازدهار فيها. كما أشاد ويلسون بسياسة ترامب تجاه سوريا وبقرار تعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن تضامنه مع عائلة رانيا العباسي وزوجها. أعرب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني عن تضامنه مع عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين وزوجته الطبيبة رانيا العباسي عقب الإعلان عن نتائج أكدت مقتل أطفالهما داخل معتقلات النظام البائد. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الأحد إنه يعبر عن أعمق تضامنه مع ذوي الأطفال وأصدقائهم ومع جميع عائلات المفقودين والضحايا والناجين من الفظائع التي شهدتها سوريا. البكور يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أمس الأحد افتتاح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغاء أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن إعادة فتح الطريق جاءت بجهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وأضاف أنه جرى إزالة السواتر الترابية والعوائق التي كانت تعترض الطريق، كما جرى تجهيزه بشكل كامل لضمان استخدامه بصورة آمنة. وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق عبر نشر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة بهدف ضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. قالباف لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني. أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف أمس الأحد أن إيران لن توافق على أي اتفاق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوق الشعب الإيراني. وقال قالباف خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني إن الدبلوماسية تهدف إلى تتويج الإنجازات المتحققة، مؤكدا أن الفريق الإيراني المفاوض لا يثق بوعود الجانب الأمريكي. وأضاف أن المعيار بالنسبة لطهران هو تحقيق مكاسب ملموسة مقابل الالتزام بتعهداتها، مشددا على رفض أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأشار قالباف إلى أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية لتقويض الوحدة الوطنية الإيرانية، معتبرا أن هذه المحاولات لن تتحقق أهدافها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم.

0: هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الإغاثة التركية توزع كراسي كهربائية على 228 سورياً من ضحايا الحرب.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسيا متحركا كهربائيا في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين 25 من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشر بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماماً. وشدد دينتشر على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائيا. من جانبه ذكر محمد عدنان شوشو الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة

الصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011. وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل، وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاما من الحرب، ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاكبرني حسنك يا بنفسك وانت وحدك دوختني.

وحبك يا شنهي وحبك يا شنهي وحبك يا شنهي وحبك يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج يا عذر عذر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث هاتفيا مع ترامب تعزيز التعاون المشترك. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشددا على أن رفع ما تبقى من العقوبات يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وإعادة المشاريع التنموية إلى القطاعات الحيوية. كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة، حيث شدد الشرع على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فيما أكد ترامب اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في سوريا ودعم الاستقرار ومسار التعافي وإعادة البناء. وفي ختام الاتصال أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أردوغان يترأس اجتماعا حكوميا اليوم لبحث التطورات الإقليمية والاقتصادية. تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يتصدر ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية داخل تركيا وعلى حدودها جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة والتوترات في المنطقة. كما سيبحث المجلس آخر التطورات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي، إضافة إلى تقييم انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد التركي. ومن المنتظر أن يدلي الرئيس أردوغان بتصريحات عقب الاجتماع تتناول أبرز القرارات والملفات التي جرى بحثها خلال الجلسة. الشرع خلال تعزيته بوفاة أبناء العباس الجريمة تمثل صدمة إنسانية كبيرة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع عائلة عبد الرحمن ياسين زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما التعازي والمواساة بعد الكشف عن مصير أطفال العائلة الذين قتلوا على يد النظام البائد. وأكد الشرع أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة أسفرت عن إلقاء القبض على أمجد يوسف وعناصر مرتبطة معه، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع الجرائم والملابسات المتعلقة بالقضية، ومشددا على أن جميع المتورطين سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء. ووصف الشرع الجريمة بأنها صدمة إنسانية كبيرة، مؤكدا أن أطفال رانيا العباسي هم أبناء

0: السوريين جميعاً، وأن الحكومة ستواصل القيام بواجبها تجاه القضية وتجاه جميع شهداء الثورة السورية. وجاء الاتصال بالتزامن مع زيارة وفد حكومي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين لتقديم واجب العزاء. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت التوصل إلى نتائج موثوقة تؤكد مقتل أطفال رانيا العباسي بعد تحقيقات وتحليلات موسعة. ترامب يعين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده في أنقرة. وقال ترامب إن باراك سيتولى المنصب الجديد بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق وتطوير العلاقات الثنائية معهما. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية السورية تتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي، داعيا إلى إزالة التصنيف القديم لسوريا كدولة راعية للإرهاب بما يعزز الاستقرار والازدهار فيها. كما أشاد ويلسون بسياسة ترامب تجاه سوريا وبقرار تعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن تضامنه مع عائلة رانيا العباسي وزوجها. أعرب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني عن تضامنه مع عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين وزوجته الطبيبة رانيا العباسي عقب الإعلان عن نتائج أكدت مقتل أطفالهما داخل معتقلات النظام البائد. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الأحد إنه يعبر عن أعمق تضامنه مع ذوي الأطفال وأصدقائهم ومع جميع عائلات المفقودين والضحايا والناجين من الفظائع التي شهدتها سوريا. البكور يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أمس الأحد افتتاح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغاء أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن إعادة فتح الطريق جاءت بجهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وأضاف أنه جرى إزالة السواتر الترابية والعوائق التي كانت تعترض الطريق، كما جرى تجهيزه بشكل كامل لضمان استخدامه بصورة آمنة. وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق عبر نشر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة بهدف ضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. قالباف لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني. أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف أمس الأحد أن إيران لن توافق على أي اتفاق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوق الشعب الإيراني. وقال قليباف خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني إن الدبلوماسية تهدف إلى تتويج الإنجازات المتحققة، مؤكدا أن الفريق الإيراني المفاوض لا يثق بوعود الجانب الأمريكي، وأضاف أن المعيار بالنسبة لطهران هو تحقيق مكاسب ملموسة مقابل الالتزام بتعهداتها، مشددا على رفض أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأشار قليباف إلى أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية لتقويض الوحدة الوطنية الإيرانية، معتبرا أن هذه المحاولات لن تتحقق أهدافها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإعصار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة.

باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل ثلاث عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف.

النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة السادسة قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إتيان بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي دوري سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية، وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور وينبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران.

بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة

هيئة موتو جي بي على حلبة موجيلو، وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا، متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني، فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيكي انتصاره الرابع هذا الموسم، ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو

مستمر بالصدارة، وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يليه حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد العلم، لك الحمد، لك الحمد أن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم، لك الحمد، لك الحمد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث هاتفيا مع ترامب تعزيز التعاون المشترك. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشددا على أن رفع ما تبقى من العقوبات يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وإعادة المشاريع التنموية إلى القطاعات الحيوية. كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة، حيث شدد الشرع على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فيما أكد ترامب اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في سوريا ودعم الاستقرار ومسار التعافي وإعادة البناء. وفي ختام الاتصال أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أردوغان يترأس اجتماعا حكوميا اليوم لبحث التطورات الإقليمية والاقتصادية. تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يتصدر ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية داخل تركيا وعلى حدودها جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة والتوترات في المنطقة. كما سيبحث المجلس آخر التطورات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي، إضافة إلى تقييم انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد التركي. ومن المنتظر أن يدلي الرئيس أردوغان بتصريحات عقب الاجتماع تتناول أبرز القرارات والملفات التي جرى بحثها خلال الجلسة. الشرع خلال تعزيته بوفاة أبناء العباس الجريمة تمثل صدمة إنسانية كبيرة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع عائلة عبد الرحمن ياسين زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما التعازي والمواساة بعد الكشف عن مصير أطفال العائلة الذين قتلوا على يد النظام البائد. وأكد الشرع أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة أسفرت عن إلقاء القبض على أمجد يوسف وعناصر مرتبطة معه، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع الجرائم والملابسات المتعلقة بالقضية، ومشددا على أن جميع المتورطين سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء. ووصف الشرع الجريمة بأنها صدمة إنسانية كبيرة، مؤكداً أن أطفال رانيا العباسي هم أبناء السوريين جميعاً، وأن الحكومة ستواصل القيام بواجبها تجاه القضية وتجاه جميع شهداء الثورة السورية. وجاء الاتصال بالتزامن مع زيارة وفد حكومي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين لتقديم واجب العزاء. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت التوصل إلى نتائج موثوقة تؤكد مقتل أطفال رانيا العباسي بعد تحقيقات وتحليلات موسعة. ترامب يعين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده في أنقرة. وقال ترامب إن باراك سيتولى المنصب الجديد بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق وتطوير العلاقات الثنائية معهما. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية السورية تتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي، داعيا إلى إزالة التصنيف القديم لسوريا كدولة راعية للإرهاب بما يعزز الاستقرار والازدهار فيها. كما أشاد ويلسون بسياسة ترامب تجاه سوريا وبقرار تعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن تضامنه مع عائلة رانيا العباسي وزوجها.

0: أعرب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني عن تضامنه مع عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين وزوجته الطبيبة رانيا العباسي عقب الإعلان عن نتائج أكدت مقتل أطفالهما داخل معتقلات النظام البائد. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الأحد إنه يعبر عن أعمق تضامنه مع ذوي الأطفال وأصدقائهم ومع جميع عائلات المفقودين والضحايا والناجين من الفظائع التي شهدتها سوريا. البكور يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أمس الأحد افتتاح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغاء أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن إعادة فتح الطريق جاءت بجهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وأضاف أنه جرى إزالة السواتر الترابية والعوائق التي كانت تعترض الطريق، كما جرى تجهيزه بشكل كامل لضمان استخدامه بصورة آمنة. وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق عبر نشر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة بهدف ضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. قالباف لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني. أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف أمس الأحد أن إيران لن توافق على أي اتفاق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوق الشعب الإيراني. وقال قالباف خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني إن الدبلوماسية تهدف إلى تتويج الإنجازات المتحققة، مؤكدا أن الفريق الإيراني المفاوض لا يثق بوعود الجانب الأمريكي. وأضاف أن المعيار بالنسبة لطهران هو تحقيق مكاسب ملموسة مقابل الالتزام بتعهداتها، مشددا على رفض أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأشار قالباف إلى أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية لتقويض الوحدة الوطنية الإيرانية، معتبرا أن هذه المحاولات لن تتحقق أهدافها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث هاتفيا مع ترامب تعزيز التعاون المشترك. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشددا على أن رفع ما تبقى من العقوبات يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وإعادة المشاريع التنموية إلى القطاعات الحيوية. كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة، حيث شدد الشرع على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، فيما أكد ترامب اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في سوريا ودعم الاستقرار ومسار التعافي وإعادة البناء. وفي ختام الاتصال أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أردوغان يترأس اجتماعا حكوميا اليوم لبحث التطورات الإقليمية والاقتصادية. تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يتصدر ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية داخل تركيا وعلى حدودها جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة والتوترات في المنطقة. كما سيبحث المجلس آخر التطورات الاقتصادية والإجراءات

0: المؤخذة لمكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي، إضافة إلى تقييم انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد التركي. ومن المنتظر أن يدلي الرئيس أردوغان بتصريحات عقب الاجتماع تتناول أبرز القرارات والملفات التي جرى بحثها خلال الجلسة. الشرع خلال تعزيته بوفاة أبناء العباس الجريمة تمثل صدمة إنسانية كبيرة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع عائلة عبد الرحمن ياسين زوج الطبيبة رانيا العباسي، مقدما التعازي والمواساة بعد الكشف عن مصير أطفال العائلة الذين قتلوا على يد النظام البائد. وأكد الشرع أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة أسفرت عن إلقاء القبض على أمجد يوسف وعناصر مرتبطة معه، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع الجرائم والملابسات المتعلقة بالقضية، ومشددا على أن جميع المتورطين سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء. ووصف الشرع الجريمة بأنها صدمة إنسانية كبيرة، مؤكدا أن أطفال رانيا العباسي هم أبناء السوريين جميعا، وأن الحكومة ستواصل القيام بواجبها تجاه القضية وتجاه جميع شهداء الثورة السورية. وجاء الاتصال بالتزامن مع زيارة وفد حكومي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين لتقديم واجب العزاء. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت التوصل إلى نتائج موثوقة تؤكد مقتل أطفال رانيا العباسي بعد تحقيقات وتحليلات موسعة. ترامب يعين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده في أنقرة. وقال ترامب إن باراك سيتولى المنصب الجديد بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدا استمرار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق وتطوير العلاقات الثنائية معهما. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية السورية تتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي، داعيا إلى إزالة التصنيف القديم لسوريا كدولة راعية للإرهاب بما يعزز الاستقرار والازدهار فيها. كما أشاد ويلسون بسياسة ترامب تجاه سوريا وبقرار تعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن تضامنه مع عائلة رانيا العباسي وزوجها. أعرب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني عن تضامنه مع عائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين وزوجته الطبيبة رانيا العباسي عقب الإعلان عن نتائج أكدت مقتل أطفالهما داخل معتقلات النظام البائد. وقال كوردوني في منشور عبر منصة إكس أمس الأحد إنه يعبر عن أعمق تضامنه مع ذوي الأطفال وأصدقائهم ومع جميع عائلات المفقودين والضحايا والناجين من الفظائع التي شهدتها سوريا. البكور يعلن فتح طريق السويداء المزرعة أمام حركة المركبات والمواطنين. أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أمس الأحد افتتاح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية والغاء أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن إعادة فتح الطريق جاءت بجهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وأضاف أنه جرى إزالة السواتر الترابية والعوائق التي كانت تعترض الطريق، كما جرى تجهيزه بشكل كامل لضمان استخدامه بصورة آمنة. وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق عبر نشر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة بهدف ضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. قالباف لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني. أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف أمس الأحد أن إيران لن توافق على أي اتفاق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوق الشعب الإيراني. وقال قالباف خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني إن الدبلوماسية تهدف إلى تتويج الإنجازات المتحققة، مؤكدا أن الفريق الإيراني المفاوض لا يثق بوعود الجانب الأمريكي. وأضاف أن المعيار بالنسبة لطهران هو تحقيق مكاسب ملموسة مقابل الالتزام بتعهداتها، مشددا على رفض أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأشار قالباف إلى أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية لتقويض الوحدة الوطنية الإيرانية، معتبرا أن هذه المحاولات لن تتحقق أهدافها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية

العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها.

وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالاكريشنان. كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار، مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات.

0: أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية

0: في فان بالكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صاف انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالاكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي

إبراهيم قالاً: مع وفد من حركة حماس، تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالاً برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار، مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق.

0: أحرق الحياة متأثرا بإصابته، ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماء.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول ورئيس مجلس إدارة بورصة شانلي أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق حلب عزيزة علينا وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أورفا بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات 15 الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شالي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية

مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة، حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة، وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شال أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالاكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار. يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال لا الأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممات

ذلك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال لا الأعمار. علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار. علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

هواك قاتلي عشقت هواك فعلا كفاك أجرا يا ظالمي وطني لجرحي.

تفاصيل بين له عن حالي. حبيبي تركني يعيش بأصعب حالي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة.

البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معرباً عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب.

0: أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صاف انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مسار

الناس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

0: ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صاف انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة.

فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.

الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكرا. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جدا من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقا مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءا أساسيا من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل وضوحا مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي،

العوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر، ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية. إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم. كيف يأكل؟
وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: بعد كده بقى
1: بس
2: ناوي
3: صورتين
1: هنزل
3: عليه
1: الانستغرام.
2: يلا
1: انا وشك
3: كده استنى استنى حصل
1: بس
3: بس
1: انا بقول يلا خش
0: ايه
1: انت مش حافظ
4: يلا بسرعه حد بره الاستنى
1: يلا
4: استنى يا
1: ولد طريقتي مع الممثلين طريقتي مع السمر طريقتي مع الممثلين.

0: قد ايه
1: يا جماعه
2: غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس
3: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة.

في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت

الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صاف انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة

0: البطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلمي موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه 2 على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان ب4 أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط.

الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين 4 أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور وينبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران. بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة 7 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل ستة في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل ستة في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل أربعة، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالاكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوعة وغير الآمنة، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا إسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا إسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، وأبثها عبر النسيم الجاري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

0: رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالاكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صاف انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماه الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماه الشرقي.

0: الطبي، وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماه الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوعة وغير الآمنة، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس

محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار، مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال لا الأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال لا الأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي